اجا گودارن ايش اخ خبط كانن زاروك تي في سترنج ما خاصهم دم هات فواد وارجين ايش خد تشون سركاري خا يونس ديشكايا كيف خاصيز بي سترنج خاصن سترنج از بارم سترنج گلا گلا كي خود بك خواش بش بركو ان كول ورد خبتن سترنج هري هري خواش گودار كم تايبت دم هات از باش باش ناسكم سترنج گلا كي تايبت گودار كي كم چم بزانن كا سترنج ويچي كرم كان گوداب كان گشتار دلال

سيداكتم السبي جخمان ادلي منو تراوام القري نانا ولا ازفي سبي بارا خدمة من السلفة سوارا شجر نادر كتنتين السوارة فيش انتمو دايما نابلا